0: نسل بعد تروب جدينا
1: نقوم كنا نشوف
0: ما كن سوشي تاع تروبي
1: تكين طبيعي جدينا ما